Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdah, la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslimi ala nabihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدل يمها مليسري بدك بغندا yang dipertuhan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهدل يمها مليسري بدك بغندا Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله

الحمد لله على كل حال. يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين.